رجوعيات. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم، فمأساتي

حملت النبي على نصيب القامة أهل شيء وصمت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم.